تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نكس السخ ده، دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون، من حجر لحجر، ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام، ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly Vinyl of course.

الغوثة called محمود درويش. على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: A demonstration, Mike. That famous Fennel guitar golf. Well, I won't putter around with that one. Instead, I'll tee off with a tip to those car buyers who like to drive a hard bargain. Now your local Kaiser and Henry J. dealer wants you to know about the new low Henry J.
7: There's the father.
8: Oh. The woman who talks too much.

0: وفر التاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي
1: Thank you.